يعلمه وما للظالمين من أنصار.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليكتب.

بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورتي الفاتحة والبقرة. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي.

0: احفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لسورة فصلت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: فيما مضى كنا مع تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: أما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفرقان. سؤال وجواب من أسئلة على

0: الهواء. ما هي الأدلة على أن الله عز وجل مطلع على قلب الإنسان ومطالب الإنسان بطبيعة الحال أن يحافظ على سلامة قلبه؟
1: الحمد لله رب العالمين. آيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الله تبارك وتعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله تبارك وتعالى كما قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، وقوله جل في علاه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات. فلهذا وجب على العبد، وأيضا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم أو إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلب الإنسان هو موضع نظر رب العالمين، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. كثير من الناس حتى بعض الذين يصلون يصومون يصلي ويصوم ويقوم بهذه الطاعات بس يبي أجر، يريد الأجر، يبي يدخل الجنة، لكن هل قام بها محبة لله؟ والمحبة من أعمال القلوب، المراقبة من أعمال القلوب، الحياء، الخشية، الخوف من الله سبحانه وتعالى، التقوى، كلها هذه من أعمال القلوب. فكما يهتم الإنسان بالأعمال الجوارح عليه أن يهتم اهتمام أكثر، والاهتمام الأول بقلبه. الإخلاص، وين مكان الإخلاص؟ قلب الإنسان.
0: هل بالضرورة بأن تكون الجوارح مصدقة لما في القلوب؟ يعني أن يكون ما يقوم به الإنسان من أعمال بجوارحه، أن هل يلزم من ذلك أن يكون بالضرورة مصدقا لما في قلبه؟
1: لابد، لأن الانطلاق من القلب. لو قام إنسان بحركات الصلاة دون نية الصلاة وأنها لله لا يثاب على صلاته، كمن يصلي رياضة. يقرأ القرآن الكريم ليس تعظيما لله وحبا لله وإثقالا لموازينه بالحسنات، لا، يقرأ القرآن يقول بس عشان أطرد الشياطين والجن من البيت وأحمي نفسي بس. يتصدق، ليس صدقة ليست لله، يقول أتصدق، هذاك يقول أنا أتصدق لكي يقال عني كريم، وهذا يتصدق فقط بس بنية الشفاء، يبي الله يشافيه، لكن مو بتعظيما لله وأن هذا أمر من الله وأنها عبادة جليلة يعمر بها آخرته. فهنا أو الإخلال بالإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا وأنت، أنت تنظر إلي أصلي وأنا أنظر إليك تتصدق وتقرأ القرآن، ظاهرنا عبادة، لكن قلبك أنت فوين وقلبي أنا وين؟ هذا علمه عند من؟
0: عند الله،
1: عند الله تبارك وتعالى. ولهذا على الإنسان ألا يتدخل في أعمال قلوب الناس، مثلا يتهم هذا يقول هاي قاعد يرائي، هذه منافق، أو هذا عمله مو لله، أنت ما تدري إيش في قلبه، عدل ولا لا؟
0: نعم.
1: فأعمال القلوب هذه مهمة، التوكل والاستعانة والخشية والخوف والمحبة. يعني مين منا اليوم يصلي ويعبد رب العالمين محبة لله تعظيما لله؟ الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل جوارحك منقادة لله. كثير من الناس اليوم يأكل ويشرب ولما يتذكر النعم يقول الحمد لله على هذه النعمة، اللهم احفظها من الزوال، الحمد لله. يأكل الأكلة يقول الحمد لله، يشرب يقول الحمد لله، لكن وين الشكر؟ وقليل من عبادي
0: الشكور.
1: الشكر هنا شكر الجوارح، العمل. قليل من الناس من يشكر، والحمد باللسان والشكر بالجوارح والشكر بالعمل والشكر اعملوا كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا.

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على أسماعكم سورة الشورى.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الروم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الروم.
1: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنا

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: والألفة
0: هنا أثير الروح.

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الطارق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الطارق.

0: إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة، القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، وتلاوة لسورة النمل.

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
2: تغريدات أسرية.
3: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

تغريدات أسرية. أخي الكريم، كن لزوجتك سندا وعضدا ودفءا وحنانا، فهي تنظر لك اختصارا لكل الرجال. تغريدات أسرية.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: بسم الله.

تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى

ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.

أولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.

شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال من ألقى؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى

ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

سَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.

تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا

الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا

فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه

القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

يرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

الذاكر الله كثيرة، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

0: لك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: حنيف أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.
0: رواه.

0: وحده لا شريك
1: يقولها
0: له
1: 10 مرات
0: وله
1: أو مرة
0: الحمد
1: واحدة
0: على كل
1: عند
0: شيء
1: الكسل،
0: قدير. لا
1: رواه أبو
0: إله
1: داود.
0: إلا الله وحده
1: ومن قالها
0: لا
1: 100 مرة في
0: له
1: يوم
0: الملك وله الحمد وهو
1: كانت
0: على
1: له
0: كل
1: 10 رقاب
0: قدير. لا
1: وكتبت له
0: إله
1: 100 حسنة
0: إلا الله وحده
1: ومحيت
0: لا
1: عنه
0: شريك
1: 100 سيئة
0: له الملك وله الحمد
1: وكانت له
0: وهو
1: حرزا
0: على كل
1: من
0: شيء
1: الشيطان
0: قدير.
1: يومه ذلك
0: لا
1: حتى
0: إله
1: يمسي،
0: إلا الله
1: ولم
0: وحده
1: يأت
0: لا
1: أحد
0: شريك
1: بأفضل
0: له
1: مما
0: له
1: جاء به
0: وله الحمد
1: إلا
0: وهو
1: أحد
0: على
1: عمل
0: كل
1: أكثر
0: شيء
1: من ذلك،
0: قدير.
1: رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: وتنفس الصبح بأمره. بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. اللهم اقض عنا ديننا وأغننا من الفقر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ما أجمل أن يبدأ المسلم يومه بخير الأقوال والأدعية وفتح باب المغفرة عند الخالق عز وجل. يستنير بالأذكار القلب والعقل وتطمئن لها النفس، فبها يبقى المسلم على تواصل مع الله دائما.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد.

وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم

واستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: إن إعجاز القرآن الكريم لا يقتصر على ناحية معينة، بل يأتي من نواح متعددة، لفظية ومعنوية وروحية وعلمية وتشريعية وغيرها.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود الرفاعي. بسم

عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم

0: أيها الأحبة في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى سورة سبأ، وكانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: في هذه السطور نصحبكم إلى عالم من الطهر والصفاء، حيث الكلمة النبوية تسكن القلب، وحيث الأبطال من الصحابة يغرسون معاني التضحية والإخلاص.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سمي بعام الوفود، وسبب تسمية هذا العام بهذا الاسم أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وانتصر في غزوة تبوك، وانتشر الخبر عند كل العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقوى في هذه

المنطقة عرف العرب أنهم لن يستطيعوا أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستطيعوا أن يوقفوا دعوته ولا أن يوقفوا انتشار دين الإسلام، فبدأ العرب يخضعون ويأتون ويتوافدون ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا في دين الإسلام. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من حمد الله بسبب حصول هذه النعمة العظيمة، وأيضا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة الاستغفار، لأن الاستغفار يحبه الله سبحانه وتعالى، ولأن العبد محتاج لمغفرة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من قول سبحان الله والحمد لله وأستغفر الله، فهذا ذكر عظيم ينبغي علينا أن نكثر منه، لأنه فيه فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة، سورة النصر، فيها دليل على اقتراب موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر الله عز وجل نبيه بكثرة الاستغفار، وهو خير ما يختم به الإنسان حياته. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيين الجليلين وهما معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أرسلهما إلى اليمن. وسبب إرسالهما لليمن لكي يدعون الناس إلى دين الله عز وجل وأن يعلموهم القرآن. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يعني بشروا الناس الذين دخلوا في الإسلام بأن فضل الله عظيم وأن ثوابه كثير وأن لهم الجنة بسبب أنهم دخلوا في الإسلام، وأيضا لا تكثروا عليهم من التحذير بالعذاب، ولكن خوفوهم من عذاب الله مع ذكركم لهم رحمة الله عز وجل. يعني لابد أن يكون في الأمر توازن، تذكرهم بعذاب الله وأيضا تذكرهم برحمة الله وأنه جل وعلا يقبل التوبة وأنه غفور رحيم ويتوب على من تاب، لأن كثرة ذكر العذاب للناس والنار وكذا يجعل الناس خلاص ييأسون من رحمة الله. وإذا كان الإنسان فقط يذكر الناس بالجنة ورحمة الله وأن الله غفور رحيم فقط، هذا يجعل الناس يتساهلون في فعل المعاصي. فالأصل أنه يكون هناك توازن بأن يحذر من عذاب الله وأيضا يذكر الناس برحمة الله لكي يكون المؤمن متوازنا في حياته. وأيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال له: يا معاذ، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا استجابوا لك ودخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بعد ذلك أخبرهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإذا هم استجابوا لذلك وأطاعوك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، فإن هم أطاعوك في هذا الأمر فاحذر يا معاذ أن تأخذ أفضل أموالهم.

أموالهم. خذ يعني الشيء الطبيعي لكي لا يكون في نفوس الأغنياء شيء. وحذرهم، حذر أهل اليمن أن الظلم حرام، وأن المظلوم إذا دعا الله عز وجل فإن دعوته سوف تستجاب، حتى لو كانت الدعوة من كافر. إذا دعا الكافر المظلوم على الظالم ولو كان هذا الظالم مسلم فإن الله عز وجل يستجيب الدعاء، لأن الظلم الله عز وجل حرمه على نفسه وجعله أيضا حرام على جميع الناس. وهذه الوصية التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أوصاها له رضي الله عنه وهو راكب على راحلته، خلاص ماشي متوجه إلى اليمن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي، يعني يمشي تحت الراحلة، معاذ راكب على الراحلة خلاص على دابته متوجه اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض بجانب معاذ رضي الله عنه. فلما يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ومن وصيته قال لمعاذ يعني كلمة الوداع، فقال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. يعني يا معاذ أنت بتروح اليمن، ولكن أنا اقترب يعني موتي، فأنت بترجع من اليمن ولكنك لن تجدني حيا، سأكون ميتا. فبدأ معاذ يبكي بكاء شديدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمنه أنه بذهابه لليمن ودعوة الناس للإسلام هذا فيه فضل عظيم، وأنه بإذن الله عز وجل سيكون لقاؤهم في الجنة بإذنه عز وجل. معاذ رضي الله عنه ذهب إلى اليمن وبقي فيها أياما كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أتى عليه وقت الحج، فذهب للحج صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وسميت هذه الحجة بحجة الوداع، بعدها بعد هذه الحجة ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وهذه الحجة هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الحج وفي يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة أنزل الله عز وجل آية تبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل الدعوة وأتم ما عليه من الله عز وجل، فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج مر الشهر والشهرين، وبعدها بدأ المرض يشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وكان مع شدة مرضه صلى الله عليه وسلم كان يتنقل في بيوت زوجاته، يعطي كل زوجة حقها في المبيت، فكان يتنقل بين بيوت زوجاته، ولكنه لما اشتد المرض أكثر وأكثر وكان في بيت زوجته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، استأذن يعني ميمونة واستأذن جميع نسائه أنه يذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنها، لأنه كان يريد أن يبقى هناك حتى يموت صلى الله عليه وسلم. فزوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن أمهات المؤمنين وافقوا على ذلك، لأن ذلك كانت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا به إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت تهتم به رضي الله عنها وأرضاها. وفي يوم الاثنين في صلاة الفجر فتح النبي صلى الله عليه وسلم ستار الحجرة اللي هو باب الحجرة، وشاف أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس إماما صلاة الفجر وخلفه الصحابة،
أبو بكر.

رضي الله عنه تراجع للخلف لكي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مكانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده لأبي بكر أن ابقى في مكانك إماما للناس وأكمل بهم الصلاة، ثم يعني أغلق الستارة وأغلق

رضي الله عنها. وفي هذه اللحظات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان في يده صلى الله عليه وسلم السواك يتسوك به، ثم قال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وخرجت روحه صلى الله عليه وسلم من جسده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد ذلك غسل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه ودفنوه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أيها المستمعون الكرام أن نبينا صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة. أيها المستمعون الكرام، بعد هذه السيرة العطرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنكمل معكم هذه الحلقات الجميلة بذكر القصص التي رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما أجمل أن يبدأ المسلم يومه بخير الأقوال والأدعية وفتح باب المغفرة عند الخالق عز وجل. يستنير بالأذكار القلب والعقل وتطمئن لها النفس، فبها يبقى المسلم على تواصل مع الله دائما.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فعلها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

أن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وله الحمد
1: يقولها مئة
0: على
1: مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أحاديث الصباح.
2: مع بداية العام الدراسي الجديد أيها الكرام الأحبة، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن طرق ونصائح فعالة للتعامل مع أبنائهم ولتحفيزهم للدراسة والاستذكار بطريقة أسهل، وحلول لجميع المشكلات التي يمكن أن يعاني منها أبناؤهم أثناء العام الدراسي. وإليكم أفضل 9 نصائح للدراسة. أولاً، يجب وضع أهداف محددة للطالب لتحفيزه على إنجاز المهام المطلوبة منه أثناء فترة الدراسة. ثانيا، عدم الانسياق للأفكار السلبية وزملاء الدراسة المحبطين. ثالثا، الحرص على التركيز والانتباه للمدرسين أثناء الشرح. المدرسون يقدمون بعض الملاحظات الإضافية المهمة والتي تكون غير متوفرة في الكتب الدراسية. رابعا، الالتزام بالمذاكرة أولا بأول، والحرص على عدم تراكم الدروس وتنظيم اليوم الدراسي. خامسا، تحديد يوم في الأسبوع لمراجعة جميع الدروس بشكل دوري، حيث يساعد تكرار المعلومة على إذابة الفروق الذهنية بين الطلاب. سادسا، توفير مكان محدد للمذاكرة بعيدا عن الضوضاء ليساعد على التركيز وإنجاز المهام المطلوبة. سابعا، استخدام المذكرات والملخصات والرسومات التوضيحية لتسهيل مذاكرة المواد النظرية. ثامنا، تنظيم اليوم الدراسي بشكل فعال للاستفادة من الأوقات المتاحة في مراجعة الدروس. تاسعا، الخروج عن نمط الحياة عن طريق تخصيص وقت للترفيه لتجديد نشاط الطالب. ومن الأسئلة الأكثر شيوعا مستمعين الكرام حول موسم العودة الدراسية: ماذا تفعل عزيزي الطالب لكي تنجح في الدراسة؟ العديد من الطلاب يتساءلون عن الطريقة المضمونة التي تساعدهم على النجاح في الدراسة، وإليكم هذه النصائح. تحديد جدول دراسي زمني لمذاكرة جميع المواد قبل موعد الامتحان بوقت مناسب. تغيير مكان المذاكرة كل فترة لتجديد نشاطك أيها الطالب ولتجديد حماسك. اتباع استراتيجية المذاكرة باستخدام الخرائط العقلية. البعد عن جميع الملهيات من أجهزة إلكترونية وغيرها. تخصيص وقت للراحة بين أوقات المذاكرة. اتباع نظام غذائي صحي متوازن. ممارسة الرياضة بانتظام وأخذ قسط كاف من النوم. وبعد أن تعرفنا على نصائح الدراسة وأفضل طرق المذاكرة وتنظيم الوقت أثناء الدراسة، يجب عليك عزيزي ولي الأمر تحفيز أطفالك للعمل بكد ووضع أهداف لهم وتقديم الجوائز ليزداد حماسهم. كما يجب عليك تهيئة بيئة مناسبة لهم وتوفير جميع العوامل التي تساعد على تحصيل المواد الدراسية والنجاح والتفوق.
1: أحاديث الصباح.
2: اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تفتح علينا في هذا الصباح المبارك. اللهم اجعلنا في حرزك وحفظك، واجعلنا في جوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أفيق الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، طمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفتح.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

0: سورة آل عمران
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا أرحم

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.

الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ

الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر

تؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم

0: أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين،
2: أسألك
1: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأنفال.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأنفال.
3: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم

0: لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: لعظم مكانة المرأة عند الله عز وجل،

قيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم سميت سورة في القرآن الكريم باسم النساء، وذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من

أفإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي

0: رواه أبو داود.
1: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
0: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
1: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
0: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف، يأخذ بناصيتها ويقول:
1: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
0: رواه ابن ماجة. الدعاء قبل الجماع، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

0: متفق عليه.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعقلون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة.
3: ما أسهل الذكر وما أعظم الأجر، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحج.
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس.
2: سبح

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. يتلو على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة طه.

لي يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

مرة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعد

أولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى

لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم

خمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلا

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات المستمعون، نحن الآن حول فضائل القرآن نسير وندور لنكتشف شيئا من هذا الكنز العظيم الذي ربما إذا ما علم المسلم شيئا من فضائل القرآن عموما أو فضائل بعض السور خصوصا أن يحمله ذلك على الإقدام والعناية والاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما من جهة تلاوته فالله عز وجل

0: وجل ندب إلى تلاوته بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أنه يجزي على القرآن بالحرف وليس بالكلمة، ليعظم للمسلم أجره، وليكون ذلك حافزا له على أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوته. ثم ينتقل إلى المحطة الأخرى، والتلاوة تجر إلى التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم فضل القرآن عموما، ثم لمس أثر فهمه وتدبره للقرآن على منهج حياته وتقويم سلوكه وعلى واقعه العملي، وهذا لا يتأتى إلا بهذه المحطة مع القرآن، وهي محطة التأمل والتدبر. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتأثر من سماع القرآن لما يقع في نفسه من فهمه، وهكذا المسلم كلما تطورت علاقته بالقرآن من جهة تلاوته ثم من جهة فهمه، انغرس في نفسه جملة من المضامين والحقائق الإلهية التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى لتكون نبراسا ونورا وضياءا تضيء له الطريق في حياته، وحتى الطريق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم ويتعلم كيف يسلك في طرق هذه الحياة المختلفة، سواء في إطار علاقته مع الله أو في إطار علاقته مع الناس بأصنافهم المتنوعة في إطار العلاقات الاجتماعية، وكذلك في إطار الانسجام مع هذه الحياة الدنيا وما فيها من نعم ومحن ومصائب، كيف يكون سلوك المسلم فيها بناء على هذه المضامين القرآنية. ثم ينتقل إلى مرحلة العمل، والله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وبالتالي فإن القرآن من ثمراته التي أراد الله عز وجل أن تتحقق في المسلم هو أن يكون عاملا، أن يكون عاملا بمضامين القرآن، لأنها كفيلة بأن تحفظ له الإطار الإيجابي، الإطار النافع، وأن تجعل منه مواطنا صالحا في أرضه ومجتمعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة قاف.
1: جنة الأرض
2: قال تعالى:

الماء عنصر مهم من عناصر البيئة وضرورة لحياة الأحياء، ليس للإنسان فقط بل

0: هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة. قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

0: وكما قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

فإن هذه الآيات وغيرها تدل على نعمة الماء وفوائده التي لا تحصى. جنة

نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والأندرويد.

0: آيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي قد تفسد الحياة وتجعل بين الزوجين نفرة هي غياب التقدير. شوف أحد الزوجين يعني تعبان، يقدم تضحيات، طول يومه مشغول، مثلا امرأة مشغولة بعيالها، بيتها، تنظيفها، طلبات العيال، تدريسهم، الأكل، تجهيز الأكل لهم، كذا. فشوفها طول يومها يعني تعبانة، تجد أحيانا الرجل قال لها وين الثوب الفلاني، وين حاجة، قالت له شوفها، قام يصارخ عليها. هل جزاءها هذا؟ يعني هذه تقديرها هذا؟ أو هي تشوف الأب زوجها يشتغل أكثر من شغلة ويحاول يوفر لهم حياة كريمة، يحاول كذا، ومع ذلك لو طلبت من عنده طلب وقال والله ما عندي أو كذا، أقامت الدنيا عليها وما قعدتها. من شفتك ما شفت الخير، أنت فقر، أنت كذا، أنت. طيب وهذا الخير اللي عايشة فيه؟ يعني أنا واحد يقول لي يعني كل اللي سويته الحين أنا ما أريد تشكرني عليه، أنا أريد فقط توقف الذم أمام عيالي، لا تذمني. موفر لها بيت، موفر لها سيارة، أسفرها، أشتري لها هدايا، ما يمر تمر السنة إذا ما عندها قطعة ذهب زيادة، وأكرمها. ومع ذلك إذا يوم من الأيام قالت لي مثلا عطني هذه الحاجة، قلت لها والله سامحيني هالشهر ما أقدر، طلعت كل أني ما سويت أي شيء وأنا رجل بخيل وأنا كذا وأنا كذا. يا جماعة هذا ما يصلح. إذا غاب التقدير، غاب التقدير عن الحياة الزوجية، فقد شغف الخدمة والتضحية. ليش؟ لأن ما في فايدة. تشوف الزوجة مثلا تعبانة مع عيالها، بدل ما يقولها يعطيك العافية، والله أنت ما تقصرين، والله كذا. يعني مثلا هي الشهر الآن 30 يوم، 29 يوم ما شاء الله بيتها نظيف ومسنع ومرتب والأكل جاهز وكل شيء، كل شيء ما في نقص. يوم من الأيام رجع من الشغل لقاها تعبانة نايمة، نزل عليها هذه حريم آخر وقت، هذه مدري إيش، هذا كذا، واخذ يجرح فيها. يا أخي ما قدرت 29 يوم؟ 29 يوم وهي خادمتك وخادمة بيتك، يعني لو غمست اليوم هذا في 29 ضاع. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إحنا ليش نركز على النقص؟ ليش نركز على التقصير؟ إحنا خلينا نقدر. يعني دائما الثناء على الإنسان يشجعه على المزيد من العطاء، لكن إذا كان لا، كل ما تسوي أنت مذموم. ليش؟ أنت بشر، يحصل منك تقصير، يحصل منك خلل. لا، ولذلك شوف الـ كل الدراسات اللي أجريت على غياب التقدير والثناء انتهت إلى نتيجة أن الحب ضعف بين الزوجين.

والاهتمام ضعف، وربما وجد النفور والنسب جدا عالية. ليش؟ لأن يقول لك أنا اشتغلت في البيت، ساعدت، تعبت، ومع ذلك

0: وهكذا بالنسبة للزوج. يقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن من حق الإنسان لما يقدم لي خدمة في بيتي في كذا أني أشكره، أني أثني عليه، بل حتى لو حصل منه خطأ. اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يترك ولا يبغض ولا يهجر، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. احنا بشر، ممكن نخطأ، ممكن كذا. إذن كيف نعالج هذه الظاهرة؟ نعالجها بأن ندرب أنفسنا على الثناء، على الشكر، على كذا. لكن بعض الناس ترى مثلا الزوجة سوت شيء زين في البيت وكذا، يا زوجة جزاك الله خير ما قصرت، قالت هذا اللي انت فالح فيه، الناس تشكر هدايا تشكر كذا، وانت بس بالحكي مالك بس. هذه حماقة، هذه حماقة. ليش؟ لأن هو الآن يعبر لزوجته عن مشاعره، يعبر لها عن امتنانه. ترى الكلمة الطيبة صدقة، بالعكس اشكريه، اشكريه على أنه مدحيك، على أنه أثنى عليك، على أنه كذا، فمو ترحين تكسرين مياديفة. مرة ثانية تيجي تشتكي تقول ايش؟ تقول ما يشكرني. طبعا ما يشكرك، لأنه وياك يشكرك تقول إلا هذا اللي فالح فيه أنت. فلا، خلوا التقدير متبادل، خلوا الثناء متبادل، حتى تكون الحياة طيبة هانئة سعيدة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة فاطر.
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
1: اللهم
0: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة العنكبوت.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى: ليس

0: وقوله تعالى:
1: والله بما تعملون بصير.
0: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

0: وبهذه الأمثلة نعلم بأن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون.

0: استماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مركب من الملائكة سد ما بين الخافقين. فيما يلي نستمع إلى سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضائل السور ما جاء في فضل سورة الكهف عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت بالقرآن، أي الملائكة نزلت لتستمع إلى هذه السورة العظيمة وتلاوة هذا الصحابي النجيب. ومما جاء في فضل سورة الكهف ما جاء عن النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، أنه قريب منا. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم أخذ يصف الدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج في خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، أي مما يعين على الثبات في مواجهة الدجال الذي يفتن الناس ويخرج في آخر الزمان، هو أن يكون المسلم متسلح بكتاب الله عز وجل، وأن يقرأ ويحفظ هذه الآيات من سورة الكهف، وهي العشر الأول من فواتح سورة الكهف، يحفظها، وإذا ما قدر الله عز وجل أن يلقى الدجال أن يقرأها ويكون فيها حرزه وحفظه من شره وفتنته. وهذا يدل على فضل سورة الكهف.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية

فضائل سور القرآن الكريم مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.
3: بسم الله.

جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة مريم.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح. أثير
3: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيره.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فصلت.
1: حسبي الله.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إبراهيم آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: إنك لا تخلف الميعاد،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: أينما كنت،
5: أينما كنت
4: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
5: بكل المحبة،
4: وبه تغدو النفس مشرقة،
5: مشرقة،
4: والقلوب رحبة،
5: والقلوب رحبة.
4: أثير الروح، أثير الروح،
6: أثير الروح،
4: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الصافات.
0: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
2: صدري صدري صدري, صدري
0: وعيل معه صبري
2: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي,
2: حيلتي, حيلتي
0: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر وخفية.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة يوسف عليه السلام.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه أحمد.

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
5: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا

0: اللهم أنت الحفيظ، فاحفظ علينا طمأنينتنا وسكوننا، وأنت السلام فسلمنا من الخوف والوجع والفزع الأكبر. اللهم أنت المنان، أمن علينا بشكر جليل نعمك وعظيم أفضالك، وأنت الشكور سبحانك، فتقبل منا أعمالنا وبارك لنا فيها وأعنا على السعي لمرضاتك في الدنيا والآخرة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح. مئة وستة فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد

0: وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

0: واجعل تدبيره تدميره وأدر دائرة السوء عليه وافضح واكشف ستره في العالمين وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا, يا عزيز يا عزيز.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي قد تفسد الحياة وتجعل بين الزوجين نفرة هي غياب التقدير. شوف أحد الزوجين يعني تعبان، يقدم تضحيات، طول يومه مشغول، مثلا امرأة مشغولة بعيالها، بيتها، تنظيفها، طلبات العيال، تدريسهم، الأكل، تجهيز الأكل لهم، كذا. فشوفها طول يومها يعني تعبانة، تجد أحيانا الرجل قال لها وين الثوب الفلاني، وين حاجة، قالت لشوفها، قام يصارخ عليها. هل جزاءها هذا؟ يعني هذه تقديرها هذا؟ أو هي تشوف الأب زوجها يشتغل أكثر من شغلة ويحاول يوفر لهم حياة كريمة، يحاول كذا، ومع ذلك لو طلبت من عنده طلب وقال والله ما عندي أو كذا، أقامت الدنيا عليها وما قعدتها. من شفتك ما شفت الخير، أنت فقر، أنت كذا، أنت طيب. وهذا الخير اللي عايشة فيه؟ يعني أنا واحد يقول لي يعني كل اللي سويته الحين أنا ما أريد تشكرني عليه، أنا أريد فقط توقف الذم أمام عيالي، لا تذمني. موفر لها بيت، موفر لها سيارة، أسفرها، أشتري لها هدايا، ما يمر تمر السنة إذا ما عندها قطعة ذهب زيادة، وأكرمها. ومع ذلك إذا يوم من الأيام قالت لي مثلا عطني هاي الحاجة، قلت لها والله سامحيني هالشهر ما أقدر، طلعت كل أني ما سويت أي شيء وأنا رجل بخيل وأنا كذا وأنا كذا. يا جماعة هذا ما يصلح. إذا غاب التقدير، غاب التقدير عن الحياة الزوجية، فقد شغف الخدمة والتضحية. ليش؟ لأن ما في فايدة. تشوف الزوجة مثلا تعبانة مع عيالها، بدل ما يقولها يعطيك العافية، والله أنت ما تقصرين، والله كذا. يعني مثلا هي الشهر الآن 30 يوم، 29 يوم ما شاء الله بيتها نظيف ومسنع ومرتب والأكل جاهز وكل شيء، كل شيء ما في نقص. يوم من الأيام رجع من الشغل لقاها تعبانة نايمة، نزل عليها هذه حريم آخر وقت، هذه مدري إيش، هذا كذا، واخذ يجرح فيها. يا أخي ما قدرت 29 يوم؟ 29 يوم وهي خادمتك وخادمة بيتك، يعني لو غمست اليوم هذا في 29 ضاع. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إحنا ليش نركز على النقص؟ ليش نركز على التقصير؟ إحنا خلينا نقدر. يعني دائما الثناء على الإنسان يشجعه على المزيد من العطاء، لكن إذا كان لا، كل ما تسوي أنت مذموم. ليش؟ أنت بشر، يحصل منك تقصير، يحصل منك خلل. لا، ولذلك شوف الـ كل الدراسات اللي أجريت على غياب التقدير والثناء انتهت إلى نتيجة أن الحب ضعف بين الزوجين، والاهتمام ضعف، وربما وجد النفور، والنسب جدا عالية. ليش؟ لأن تقول لك أنا اشتغلت في البيت، ساعدت، تعبت، ومع ذلك ما أجد أحد يقول لي يعطيك العافية، ما أجد أحد يقول لي والله جزاك الله خير أنت ما مقصرة. لا، بل إذا قصرت أو يوم ما أديت اللي علي بشكل اللي تعودوا عليه، لا أنا مذمومة. وهكذا بالنسبة للزوج. يقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام

0: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن من حق الإنسان لما يقدم لي خدمة في بيتي في كذا أني أشكره، أني أثني عليه، بل حتى لو حصل منه خطأ. اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يترك ولا يبغض ولا يهجر مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. إحنا بشر، ممكن نخطأ، ممكن كذا. إذن كيف نعالج هذه الظاهرة؟ نعالجها بأن ندرب أنفسنا على الثناء، على الشكر، على كذا. لكن بعض الناس ترى مثلا الزوجة سوت شيء زين في البيت وكذا، يا زوجة جزاك الله خير ما قصرت، قالت هذا اللي أنت فالح فيه، الناس تشكر هدايا تشكر كذا وأنت بس بالحكي مالك بس. هذه حماقة، هذه حماقة. ليش؟ لأن هو الآن يعبر لزوجته عن مشاعره، يعبر له عن امتنانه. ترى الكلمة الطيبة صدقة، بالعكس اشكريه، اشكريه على أنه مدحيك، على أنه أثنى عليك، على أنه كذا، فمو ترحين تكسرين ميادفة. مرة ثانية تيجي تشتكي تقول ايش؟ تقول ما يشكرني. طبعا ما يشكرك، لأنه وياك يشكرك تقول إلا هذا اللي فالح فيه أنت. فلا، خلوا التقدير متبادل، خلوا الثناء متبادل، حتى تكون الحياة طيبة هانئة سعيدة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة هود عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة هود عليه السلام.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ البراء بن عبد الله بصفر.

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، كانت بصوت القارئ البراء بن عبد الله بصفر. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفرين أو في عملين أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها، اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل، ها، للعبد، ها. وهذا أعظم ما يوصى به أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرئت خواتيم البقر في دار، في بيت، ثلاثة ليالي، ما يقرب الشيطان هذه الدار. والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة، خواتيم البقرة، حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك ولا يخل ذلك ببركة
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا.

فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنا.

0: الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني.

0: رواه مسلم. الدعية
1: الركوع. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي،

0: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماء.

0: مجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: وترضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم. الله

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل.

0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة صاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة صاد كنا مع تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى من قام من نومه أن يغمس يديه في الماء قبل أن يغسلهما 3، وكان يبدأ فيغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه 1 مرة

0: واحدة ثم يغسل قدميه. ومما يستفاد من الحديث النبوي الشريف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه لأمته، وأن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة، والتثليث سنة فيها عدا الرأس. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

نستضعفهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان.

ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين

من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله

نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة

شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن

إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى

من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول

لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به

من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها

0: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
1: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا.

0: ما إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة لسورة يوسف بصوت الشيخ رامي الدعيس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك

والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك

يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

ذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع

استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح

أأسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى الشيخ رامي الدعيس في تلاوة طيبة من سورة يوسف.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان، نستمع إليها مرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما.

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: النووي
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة

وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
0: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ، الاقتراض إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، باع الذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل يقول
2: يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن، سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن، وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن. هو اقترض مثلا 1000 دينار، وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار، فيبيعه ويقبض المال، يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه، يعيده لصاحبه. وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض،

0: بعملة أخرى. الأصل أن يسدد بالعملة نفسها، اقترض بالدينار سدد بالدينار، لأن يصير اختلاف في السعر أحيانا. لكن إذا كان في توافق بينهما، بين المقترض ومن أقرضه، الدائن والمدين بينهما اتفاق، وتصالح على أن يسدد له بعملة أخرى يكون بسعر اليوم. يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار، أو كم سعره بالجنيه، أو كم سعره بالليرة، أو كم سعره بالله، ممكن نفس السعر بما يساوي بدون زيادة، بما يساوي بدون زيادة.
1: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
0: ما لا, لا, لا, لا يجوز أن يقترض ذهب.
1: أي نعم.
0: لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد.
1: يعني لما أجي أخذ منه
0: ما يجوز، يعني أنا بائع ذهب، يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب تشتري.
1: ليس صائغ، رجل عادي. أنا وأنت فضلة الشيخ، فأنا جيت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب، قلت بيعه وتصرف في المبلغ.
0: لا، الذهب لا يقرض، الذهب لا، لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: أحسن.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له:
2: إني أحبك في الله.
1: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له:
2: أحبك الله الذي أحببتني له.
1: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
2: بارك الله لك في أهلك ومالك.
1: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاء.
2: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: رواه الترمذي.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين

0: الحمد.
1: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله:

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال:

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: رواه مسلم.

0: ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروه.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي

0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله،
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له، صححه الألباني. من استصعب عليه أمر:
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا،
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال،
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى.

0: رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله،
0: متفق عليه.
1: الله أكبر،
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبر، فإن العين حق، صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت،
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
1: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل،
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك. سبحان

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير
1: الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء عمة بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك جزء عمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة النمل، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة ما تيسر له من جزء تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة ما تيسر له من جزء

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نستمع الآن إلى فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا فضيلة الشيخ سعد الغامدي.

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي نستمع إلى جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبك

غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم

0: الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة

من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم،

حسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب

نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.

بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب

فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز.